نسخة وهذا تربي ذاك نبخة هذا عقبي ذاك سبخة هذا ساجي ذا الذيل والظهر طويل فيه مدة ماشي هذا كيف هذا إذا طولنا في الحديث كذا بلا زاوين عقبوا الليل هذه بخاطرك يا ناصير الفرندية وبخاطر بنيتك وسيلة وبخاطر ليديشيا سيتادال وما نسوش محمد والبلفور وعرب مستغاني مكبار وصغار

ذو خدمة أفري رويدو نيت مزال تقشيش تكاني تسروح أدو غالن يمدو كان سمي ساعتي بومبوني

ماك واسميت نزرع شت تقول لا تسعوص وش مضي سميت ذي قوليك ولنيني كامزلوض ذيك ربو السن في سكوليف رايك تورا في السيف سكروضة يا بوهاد تجاكي وثان تقشيشت غورك